فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يصفى؟ أغني للحياة فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.